موزي فينت مترن بس خليل ويفن بوين مير فرفرن برن زوغي خمامي سيزا شو داين شين اويجن يدر وص ان يدر بن بني